وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.

0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء الله وخذوا الخبر وانتهوا عما نهوا ويجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنصره وزن بملائكة يسبك بوسه وثلث بكم أي المؤمنون وتئنس وإنس فقال تعالى مهبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد إمام الحرمين وصاحب الإثنين وعلى سيدنا محمد فيا أيها الرمج منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد نور القرب وضي العين وعلى سيدنا محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد نبي الرحمة وسفي الأمة عدد ما أخذ بك ذمك وقد ما أشتب بالضمة وعلى آله وأصحابه في كل مهمة خصوصا من غمد الأرس الأريك أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زيد الأواب النادي قصاب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص بن الخطاب وعلى جمع القرآن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب أسامة بن عفان وعلى الغريب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أصحاب الرسل أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا ماهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر اللهم انصر اللهم اغفر لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسبائل جميعا ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم أكثر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

ja'alan ibadi sholihin shof rapat lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarri hasidin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal insi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.